0: 水。近日，欧洲多地发生山林火灾，其中希腊多地燃起林火。八月一号，其中一场林火借助强风蔓延至首都雅典西北方向，情况危急。
1: 一号上午，受该火场波及的多个村庄已实施预防性疏散。希腊消防部门表示，已向这处火场派遣超过300名消防员、92辆消防车、18架飞机和7架直升机进行灭火工作。希腊海岸警卫队和消防部门当天还在该国著名度假地杰梅诺港一处海滩用船救出12名受困人员。该地区至少10座房屋被烧毁。希腊通常每年5月开始进入林火季。7月31号，一名消防部门发言人说，截至当晚，该国消防人员在与73处林火奋战。由于强风预计将持续，希腊全国林火形势依然严峻。民防部门已对大雅典地区和埃维亚岛南部发布最高级别警报。
0: 当地时间8月1号，法国总理勒克尔尼表示，法国全国范围内的林火目前总体已经得到控制，其中受灾最严重的吉伦特省已恢复到更加稳定的状态。法国内政部长努内兹表示，今年以来，法国林火累计过火面积已经达11.9万公顷。进入夏季，叙利亚东北部地区持续遭遇高温天气，气温达到40至50摄氏度。随着城市用水和制冷用电需求大幅增加，叙利亚脆弱的供水供电系统承受重压。在东北部城市哈塞克，如何取水、纳粮和保存食物是普通民众每天必须面对的难题。
2: 在叙利亚东北部城市哈塞克的街头，一辆运水车刚刚抵达，附近居民便提着水桶围拢过来，队伍中有不少孩子。哈塞克省依赖阿鲁克水站供水，由于输水管老化、供电不稳，加上夏季用水需求增加，许多社区无法获得安全饮用水。
3: وجايدني على الصيف وتعرف أنت المنطقة الشرقية هون وضعها من ناحية الميمونة من بقية المحافظات. الحرارة ترتفع بالأربعين والخمسين وأكثر من الخمسين ما عم نقدر العالم تستحمل.
2: 这是一场水危机，人们放下工作只为取水，而最终每个人只能得到一桶水。与缺水同时困扰当地居民的还有频繁停电，持续高温推高了空调、风扇、冰箱和抽水设备的用电需求。叙利亚电力系统在多年冲突中遭到严重破坏，用来自主发电的燃料价格不断增加，街边很多商铺难以长时间承担。
4: شمسية غير هيك لا يعني شغل ساعتين ثلاثة ما أقدر أجيب لبن زيادة ولا حليب زيادة ولا جبن زيادة على التصريف الصباحي بس أما كمسائي وخاصة يعني اليوم بعد ما تغيب الشمس ما في طاقة خلاص راح عليك لتاني يوم تشغل البراد أو الفريزة أو هاي وبصراحة يعني العالم مي باردة مو شبع يعني تعرف إن نحن منطقة الشرقية يعني نحن صيفنا قاسي جدا يعني فهمت على أخوك يعني حر شيء مو طبيعي.وما يمشي الحال قلت لك بدون لا مروحة ولا مكيف ولا فريزة ولا براد يعني بدنا يعني ضروري وسائل هاي التبريد كاملة غير هيك ما يمشي حالك موت من العطش و...
2: 购买发电机、蓄电池或太阳能板是当地经济条件好的家庭才能负担得起的配置。
5: أنا واحد من الناس كمواطن أنا عندي طاقة خيوم ركب هالبيت طاقة تمام يعني هالطاقة قام استخدمها على الشمس.من الصبح إلى الساعة 5-6 المساء وبعدها أنا ما بقدر شغل لا ضوء لا مروحة لا مكيف بدي أضطر أطلع أنا وولادي على الحوش أو على السطح وهاي
2: 高温之下，水和电本应是保障居民基本生活的两道防线，但在哈塞克受损的电网难以满足夏季用电的需求，供水设备需要电力才能运行，停水与停电由此形成恶性循环。虽然当地正在修复水站和电力设备，但在系统性重建完成之前，许多哈塞克民众仍要